عزيزه تكتب النجم. وعدتك ان اتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رايتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك ان لا اكون ضعيفا وان لا اقول بعينيك شعرا وقلت. وعدتك ان لا احب.